0: Держспецтранс, яка обслуговує центр екстрено-медичної допомоги та заклади охорони здоров'я міста Києва, був здійснено приліт, ворожа атака. На щастя, працівники, які перебували на території, були в укритті, тому з людей ніхто не постраждав.
1: Militer Israel merilis rekaman yang diklaim memperlihatkan serangan udara terhadap target-target Hamas di jalur Gaza. Militer Israel dan Badan Keamanan Shin Bet menyatakan serangan menyasar sejumlah lokasi yang diklaim digunakan Hamas untuk menyimpan senjata. Dalam rekaman yang dirilis terlihat sejumlah titik ledakan yang disebut sebagai hasil serangan tersebut. Israel menyatakan lokasi di dekat rumah sakit itu digunakan Hamas untuk menyimpan senjata, namun hingga kini Israel belum menyampaikan bukti untuk mendukung klaim tersebut. Sementara itu, serangan tersebut menghancurkan lokasi penyimpanan logistik obat-obatan serta kebutuhan pasien cuci darah. Fasilitas tersebut padahal berada di area yang sebelumnya dianggap sebagai zona kemanusiaan.
2: Israel ارتكب جريمة بشعة بحق مستشفى شهداء الأقصى حيث قام في منتصف هذه الليلة باستهداف مخزن مستودع للمستلزمات الطبية لهذا المستشفى وقام الاحتلال بتدميره بالكامل حيث عندما قام باستهداف هذا المستودع أصاب الهلع والخوف لدى المرضى والمصابين وهذا يعني هذا يعتبر في تدمير البنية التحتية لمشافي قطاع غزة.
1: Seorang pengungsi nyaris menjadi korban saat serangan itu terjadi. Fatima mengaku tidak menyangka kawasan itu bakal diserang Zionis Israel.
3: امبارح طبعا احنا حكوا امبارح في وقف اطلاق نار وحكينا ما احسن الوضع والحمد لله والامور ايش في السليم فجاه بنكتشف انهم بصحونا الساعه 2 3 حتى انا احكي لك يعني لاي درجه انه انا نسيوني يعني الكل طلع من ساعه تقريبا وناسين انه في وحده هنا تذكروا انه في وحده معاهم في المخيم مش موجوده اجوا صحوني قبل 10 دقائق من الضربه فانا يعني حرفيا طلعت زي ما انا.
1: Zionis Israel berdalih bahwa lokasi tersebut digunakan sebagai tempat persembunyian dan penyimpanan senjata kelompok Hamas. Meski demikian, hingga kini belum ada bukti independen yang menunjukkan adanya amunisi di lokasi pengoboman tersebut.

0: وهذا يعني يؤدي، هذا يعتبر في تدمير البنية التحتية لمشافي قطاع غزة.
1: Seorang pengungsi nyaris menjadi korban saat serangan itu terjadi. Fatima mengaku tidak menyangka kawasan itu bakal diserang Zionis Israel.
2: امبارح طبعا احنا حكم امبارح في وقف اطلاق نار وحكينا ما احسن الوضع والحمد لله والامور ايش في السليم. فجأة بنكتشف انهم بصحونا الساعة 2 3، حتى انا احكي لك يعني لاي درجة انه انا نسيوني، يعني الكل طلع من ساعة تقريبا وناسين انه في واحدة هنا، تذكروا انه في واحدة معاهم في البخية مش موجودة، اجوا صحوني قبل 10 دقايق من الضربة، فانا يعني حرفيا طلعت زي ما انا.
1: Zionis Israel berdalih bahwa lokasi tersebut digunakan sebagai tempat persembunyian dan penyimpanan senjata kelompok Hamas. Meski demikian, hingga kini belum ada bukti independen yang menunjukkan adanya amunisi di lokasi pengoboman tersebut.